بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وعرضه عنده نزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: سري خادم امنا سولو لول سوكو ديفي كون خمنا دين كو ياتل 92 78 37 فوف ريك لا فوا دي لا بي
1: مام جارت ولاي
0: 92 78 37 سكرام ان شاء الله تادنا كو ياتل بام غينا ياتل لول

الدرام بسكوتيك غدي لله رمام جارك الله Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسكوتي جمال غني لله يرمم جارة الله
1: يا جزيرة الرام بسكوتي جمال غني لله يرمم جارة الله
0: جارة نقول نسنينا أشيء من
1: الله
0: يا بولن أقبام في الجنة بالله
1: يا جزيرة الرام بسكوتي
0: جمال
1: I'm
0: gonna go to the hospital.

وقدني بجسبه نكسسي جسب الأعد حام أكسسي وقدني بفضلين لصصي جسب الأكرم عام ألصصي وقدني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقدني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

وزعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزعبي.

كل مدفعين وجل دواري بي من مرسدي وبدني سعه وقلبي أرسدي أقسم أن يبيت بالسمن بدائق قالت إن أدبت للسمن لا

وسعدي في الحال والمعالي وسفري يقصدي ونومي وسعلي خيري جالبات اللوم وعركاتي يجعل والسكنات لك أعب من جميل سناد بخير.

فقلت زد بالأكملين وعن نية والدي والجميع من شره بشر قورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسم الفطر من خمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

ويلي وسابي وقلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبيفا جعل وبآياتي تسوق الوجلا يقيهن في أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

ذلك للجنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخرى يا من له الخلق ما يا من لا سلم سلاة بسلام توفز وزارة

خير انتظار فصل عني ابدا وسلم على النبي ولي يكون وعلم يلا وزلي والدزلي في ابدا اني ارى من لك خادم ابدا جيدنا.

بلا موزي زن عليك أنت كما أصنعت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قضاء ترافي وولد بينهم وبين دري وجد لي منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري.

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وثق برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي. وثق برب العرش ذي الجود
1: والعفي
0: مع المصطفى والله لي مخلد صفي. وثق مع المختار بالله وعده

وزين ورنبة حن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسي

خير الخلق بالمكس وزفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هواه ويملو إلى إرد أن زهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبت

وقد وقع الكفار والكل جسم أسودنا للهدى مسابي في دجا وكل سجاء رأس ذي الكفر يجا أسودنا للهدى

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران بو. أبو عبد الفاروق ثروه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فخر.

نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نفالي وإخائي وفوزي بلانا بكوني خديم المصطفى تتبين نزياتو في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسنو.

نفعل سوانا بالنبي الله سدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل وعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لين نفقت بعردنا زايدها كفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطارات

بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وخبل السرى

شكر ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سحسادا كان كرم توافق الكل يا خير مرسل عليك سرات ديب وأخجل المسكا كسرت دجانا وأرزتنا مهن

يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرس الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قد

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موز ولا كلي لساني وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حرب أوليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حرب أوليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل

ما حلفه لي لهدرنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخ عما كلي

0: وأصحابكم باخي الحباني بالوحي
1: يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يوجه ربي كل ما لا أحبه

خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ شكرا مني أخسر وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الغزال ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخو إلى خيرنا.

لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

0: فاسق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي قررت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفت
1: ورقي
0: خد واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مالك.

على كل شيء وهو لدهر مفصل عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهت سفيئا منجيا سائقاسة بك الله لي قاد الذي دهر ينفع.

إلي فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي يا جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء تورا لوجما نفاهم لخيري سرمدا للسعطف حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندام.

الخالص قلب يخلص سراف من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس ظننت اشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز

مديحا عجيبا مقما فائق الرحي يخاطبني ماخي دليب لانه مديحا عجيبا مفما فائق الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيحي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بزارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقم مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكر.

كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبات الفرق.

نجمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الأرب والأجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحف

وقادني إليه بتحلي من بعد ما هذب بتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز

وإنني يا بر يا كريم داع وأن شكرك لا أريم منذ جذبني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فخنت مجوبا.

سرت لما لم أجد ثرواك فجد اليوم بغير منني وخطني إلى اختفاء سنني من بعد ما كادمت داح ناسي يدخلني في سرك القناس وكتل الأمداح والإتراء أسهد في تالي

خالق الأمام أم الهوايا خلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك سكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال

بالمصطفى ولا آله وصحابه. هب لي غير القسم في المخاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولسفل ليل الهوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم.

وليسق غير حلال طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في باطن وزائري وارحم بي القلق.

فلتخنني بك وحبلي العرب بمن حال جملة عجم وعرب سيدنا محمد بابي فلا وسيلتي إليك في نيل الصلاة سيدنا محمد بابي فلا وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وصليا.

maskani du ba ba misra ismiha bijahi ghairi man abad wajalilahi maskani du ba ba misra ismiha bijahi ghairi man abad wasalliyan alayhi afdala salat وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أو زار فنجه واغفر له أو زار وكل من أحبني أو مال إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما فكل من أساء أحزن بيا فليخلي قلبه يا ربي فكل من أساء أحزن فليخلب قلبه يا ربي ولتكفني عزى جميع العالمين ولتكفهم عزايا يا ربي عمين واجعل بنائي

وتفحني كل شخص لم يريد وجهك فازرف سريعا إذ يرد وتسرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا عيسو عن ولتدخل مصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفي وأحلني وأعلي من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني

wanumala ahli bima indiari wajalu rabbi minanan muajjala jalibatan liminanin muajjala ya hayu ya qayyum kulli mujib antal mujib wal karim إليك وحدك فرات من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا ولي

ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال وصداني في صرتي والمخلوقات.

محمد أبدل خلق الله بلا تردد ولا سباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا غير صلاة بها نرافق الغيار وسقات وهب لنا أغزلة أتانا وترك ما أنفيه له نهانا حتى يكون

وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوبي عاس محولا يا بارو رحمتك أرجى عندنا من عمل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين.

وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في داري عني حما.

وجل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أحلى رفيق بأسلكنا اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والآل وسهل وسهر الرجب جلي بتخديم وتصديق بحرمة المخدم صديق وليجد بحق وتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان حق نورين سما بحرمة الإمام العلي هب لي في دارين شيئا يحتلي العزني والعزين ما حرمة كل من إلى سحب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة العالمها الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة

0: وانصر عليا
1: باي جورين بوبو لا جاجفال ناكو بو باه باه ديكو نيانا لا موتي غنا
0: فيوديم مرجي
1: دامن كادو خاونا كو خامي دي باتي مسامبا جوب لماي
0: جوب بتسليمي
1: ولا دوم
0: الذي بويز بيت
1: ديمبلي لين ما سي واي
0: واو بتايد
1: محمدو المصطفى سيك دا نيو ان شاء الله ديزا
0: باقي ينهو
1: لا تشمبوكي مغي نو نيار 8 6 28 06 18 مصطفى بيرلال با اغالي ما نيو سيتي باي خادم كبي 8 6 28 06 18
0: دائما يا ربي وليهب مغفره لم يسبغ لمثلها وليكن بعبخ واغفر لوالدي واغفر للجميع من بتعلق بفضل يا سميع وارداني صاب الكرام ثم نازم يا نازم ربي عيسوان واغفر لكل مؤمن ومؤمن
1: والله اندي سان اتقوندي بي من جار نيو 6 28 06 18
0: واغفر لكل مسلم ومسلم
1: والله السلام عليكم باكمي ديجان اك ديغلو بو ويرو
0: سينا

0: عندك باهي خالي متابعي هذيك واحد ديال مولين واهل ورائي في ديوان طوبا
1: لم يزل الخطر رحمانا
0: نوني لاكو يا ديال مولين وخدمه الخادم ونورو داري ني سو بيسرين باك تشاو يبر ندسان بيغي نان لين بو ويرو وير دوم باي سيرين نار نينغ
1: رايمين لم يزل الخطر رحمانا
0: سما تشامن سيرين عبد الله حسام نانغ سيرين باك مدينه خل دم
1: تشوم
0: dom day sonu mambu so janjelal lay jamako mbole watou bagge de yepp rendi san jox len ci rol mal len

0: Sukuran ya joro saida free wala ya joro na kaira amdan wa sukuran sama burora
1: sana diko hadiyal serigne abdullah fay tak sama baye mustafa seku burora faawge mum serigne
0: sama lil mukhadama
1: ba jende far jom mum serigne modou khaban fal lu
0: jama
1: but sono ngone ñing mum sey mam
0: di kharima dasna wa na fosa fil makhar al asna ملتمن سن مالك ان ينفق بها التي يريد ان ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى سلام بسلام يوسف نسما مباركا يخلى صابا كما الذي كابدني لصابا ارجوزه عابده لله

0: لكل خائن المؤمنات واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة مغفرة مغفرة تحسمه من صلاة
1: والله اندي سانا جاج فلناكو بو باه باكو سما دوم ندي لا سونو مام بو سو
0: جاج مغفرة مغفرة
1: دون ادو توبا غيدي نكو توفي جي نك تي سي ديكو نيانا لو موتي غن بولين وا دك بو سيل بو ييب راني جوخ نان لين تي رول مالن بو
0: لا نبي لا
1: نبي دوم لي يالا سجام يا
0: سيدنا محمد ولالي وسبي في الارض
1: جوردال ما ياكان بولو نجوغو نال ييكوتي
0: خير الانبياء
1: مبوكم مودو فاي مومو
0: غيرنا خبيس
1: كيما
0: يا اخبيا سلبي تسيم على النبي
1: ولا ناك في نيكا رك بام نيو
0: يا مام لاناج ما نصام
1: اي تمبوكي مغي نال نيار 828 06 18
0: سالي وسالي شرمدان عليك يا ريكي وامتبي إليه وزعني يا رمان.

0: asbara kanasantu bi awal asbara salialai wal tusallim kullahi kullahi wa sayyidi man wa sari wa sali ya rahim bi salami ala lasitur
1: lezal alfa sirir begina la bu wero sama pul bi waruma la fatte
2: sirir
1: na la ciro mal la ñaar 8h08h06h18h
0: يا خير منكر الوغى بأسبرا خير منكر الباب بأسبرا
1: مودو من داون ديني جاي بيغينا لا
0: تسيبي لا من فاخ في خلقي
1: ديكو ديال سيري سالو جاي دارو سلام

0: وكل ما لم تبلغ اليمين وذهبنا بوابي كل وعد هل تخننا انت عالبا
1: ديك هدي يا سما دوم سونا او فاي مي ما سونا رام فاي لو بري نانا نتير وال ما
0: بيسال لي كل زوري
1: نوني نا زياري باي مصطفى سام اك سام ديوانو مدينه دي ني باي سما دوم سري مودو

وكوني مزما ومات البرنامج المباركة يا ملوخ خبلا مزاركة صلي وسلم سر مدد يا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وخادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

كل ميت فاين وجلت والي بي من مرسلي وبدني صحيح وقلبي ارشدي أقسم أني بنت بالسمن بدائقة لدن أدبت للسمن لك

أنا ألتزم بالأكمل وعني والدي والجميع من شره بشريق قرآن يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسيم الذي ترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

يقعيهن في أبدا والخجلات وجدت اليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

خادم الكليل جن الأفياد يا تلارد السماوات الأخرى يا من له الخلق ما يا من لا سلم سلاما بسلام توفسوا وزارة

وسلي علي مسرمد ولا سيدنا محمد المهدي الهلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وهو الذي بجلوت الحالك عن كل ذلك وكل

ذي خير اعتزام فصل عني ابدا وسلم على النبي وليكن وعلما يلا وزل ولد وزل في ابدا اني ارى من لك خاتم ابدا جيد

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بانشرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجد لي منك بغير سري لك سكوري.